0: ثانيه بقى، فكشوف سيرف موتور.
1: Two, you're responding Quaker Road at 1331.